الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده